عجب عالعبية حول وارتاح شوي وحول ويعينك الله شيخة جبيلة ضيا شيخة جبيلة ضيا يا بشيخة جبيلة ضيا.